شوفله خليك لمتي لمتي سالتي لمتي بزوسو شوف داك السمون المول شنو ديال كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.